0: كي تبقى مو
1: ما تبقى مو كي أمريكا ماري مير ما تاتري
0: ما تبقى مو كي
1: ماري الواوري لي
0: كماري مير
1: كلا كلا أو كلا كلا
0: ماري ماري الواوري لي أو كلا كي تبقى مو
1: ما تبقى مو كي أمريكا ماري مير
0: ما تبقى مو كي
1: أو كلا كلا
0: ماري ماري الواوري لي أو كلا كي تبقى مو
1: ما تبقى مو كي أمريكا ماري مير